0: I grew up like any other Israeli boy in a Zionist family in Tel Aviv. It was very clear to me that I want to join the army and do the same thing that my father did, to guard the only shelter that the Jewish people have.
1: لما كنت تقريبا 10 سنوات كان لي اكثر من سؤال لامي ليش مثلا الجيش هذول موجودين قالت لي احنا بنعيش تحت احتلال الاسرائيلي والشعب الاسرائيلي هو الذي يحكم الشعب الفلسطيني
2: كنت افكر انه الطريقه الوحيده يعني لمقاومه هذا الاحتلال هي من خلال الكفاح المسلح
0: I joined the army right after the beginning of the first intifada
3: I was admitted into Sayeret Matkal. It's the unit that did Entebbe. It's where Bibi Netanyahu served. It's where Ehud Barak served. The most prestigious unit in the Israeli army. I was extremely proud.
1: Nasser, أخوي كان أصغر مني لو كان تقريبا عمره 14 سنة. الجيش أطلقوا عليه رصاصة. الرصاصة اخترقت الكتف على القلب مباشرة. غضبي وحقدي كرهي للاحتلال ولإسرائيل زاد أضعاف أضعاف. ما خليتش عن جهدي جهد والغاصب والظالم يجب مقاومته
0: There were hundreds of people demonstrating, shouting, throwing stones. I felt that I have to defend myself.

0: created a lot of hostility and aggressiveness and even violence in me. If we won't keep them here quiet under our domination, they will just slaughter us wherever they can.
1: مع الوقت ما كانش بكفيني انه بس اضرب حجار اتدرب على المولوتوف فكنت انا بدي يكون يعني حياتي مركزه على العمل العسكري الجدي يعني استخدمنا سكاكين ونقوم بمهاجمه اثنين من الاسرائيليين الموجودين اللي بيكون معه سلاح كان عمري 15 عام اعطوني 15 عام بالسجن احنا الاسرى الفلسطينيين منظمين كان لنا لجنه ثقافيه بنسميها الجامعات الثوريه ندرس عن غاندي في نيلسون مانديلا
2: صرت على قناعة تامة انه العنف بس بولد العنف
3: And when my unit began to do more and more missions in the occupied territories, this is when I refused. This is when I said, I'm not going to be part of it.
0: We were a group of IDF officers and the combatant soldiers. We won't serve in the occupied territories anymore.
1: كان عندي يعني نوع ما من الفضول اني يعني كنت اتمنى لو انه نلتقي مع هاي الناس والتقينا بشكل سري في مناطق بيت لحم عده مرات من 2005 حتى 2006 وبال 2006 كنا متفاهمين انه نعمل كمجمع مشتركه وسمينا انفسنا المقاتلون من اجل السلام
4: جينا نوصل رسالة هون بشكل مشترك وبصوت مختلف يعني كفلسطين وإسرائيليين إنه إحنا إرادتنا إنه نعيش بسلام وبحرية بدون جدران
5: ودعم لعملية السلام ودعم للدولتين فلسطينية مقابل دولة إسرائيل
6: إحنا ناكف في التضامن مع كل الفلسطينيين اللي بيشوا تحت الاحتلال
7: אנחנו באנו לפה עם בובות ענקיות שמסמלות את זה שאנחנו בני אדם משני הצדדים.
8: مقاتلين من أجل السلام وكل دعواتنا كانت عشان نعمل من أجل السلام فيعني بطريقة تانية كنا نحذر من إنه استمرارية الاحتلال رح يولد عنف ولازم ننهي الاحتلال عشان ننهي العنف والعنف المشترك
9: Lo'olo went out to dance at the Nova Festival. He called his dad at 6:30. He said, there's missiles. We're being shot at. We're coming home. Don't worry.
3: I heard the booms from afar. And I woke my family. I said, there's something going on. And then the sirens came. Saturday morning, so we were still asleep, and we woke up to the sirens, and it was a complete shock. Nobody understands what's happening.
0: We went to the staircase to hide. This is our shelter here. And then we opened the computer and subgroups and the Israeli TV, which was still shocked.
10: אני צריך להגיד כאן ביושר, אנחנו עדיין לא יודעים לאמת את המידע הזה שיש בשעה האחרונה בנוגע לחשש לחדירה לשטח ישראל.
3: We start to see videos and strange things, some sort of infiltration. What's real, what's fake news? We have no idea, and this is something on a whole different scale.
9: Lo'olo sent a few text messages saying we're okay.

0: it's starting to be clear that people are being taken. There's no body, and the phone is in Gaza. She's in Gaza or she's dead. There's no in between.
1: In October 7, in the morning, I was in Ramallah, and I, as usual, I went to the cafe. When the news started coming through, I felt there is something big is happening, and there is a historical change is happening.
2: وانا هلا بتذكر يعني الصورة اللي راسخة في ذاكرتي انه الجرافة تبعت الحماس بتخش على الشيك كيف تنظيم مسلح قدر يخش ويخترق اكبر منظومة امنية في العالم.
1: There is a mix of emotions coming. Among them is the longing for breaking the system, breaking the siege in Gaza, breaking status quo.
2: للوهلة الأولى أنا يعني شعرت بفرحة وشعرت بشعور الانتصار
3: كفلسطيني لما أشوف الدبابة الإسرائيلية تنحرق بنبسط لما أشوف جنود إسرائيليين أسرى وقتها بنبسط مع إنه أنا ضد العنف.
4: As the atrocities start to unfold, the first intuition is that I want to go on a tank again and kill them all now.
2: كمان شفتوا بلش الفيديوهات تتوارد القتل الطخ. الناس اللي أسروهم أو اللي خطفوهم من غلاف غزة كان اللي

0: 의식을 못하더라.
1: To be able to hold that pain and anger, not being afraid of arguing and even fighting, as long as it's words and not bullets that are being exchanged. And that sense of being human together, despite the differences.
2: So this is Combatants for Peace. You acknowledge the pain. You acknowledge the suffering. And then we can work together to stop the suffering of both sides.
3: It was very important to show this model has a voice. And I felt really proud to be part of this small group of revolutionary, visionary people.
1: We finally realized that we need to be active here.
4: A group of Israelis and Palestinians has come together, face to face, with one goal in common, peace.
1: We began to speak out. We gave dozens of interviews.
5: كنا نقول للجمهور الإسرائيلي منذ سنوات طويلة إنه الديمقراطية لن تتعايش مع الاحتلال.
1: CNN, BBC, New York Times, anybody who would listen.
3: We are offering a different direction that based on partnership and common interests and common values.
1: Trying to convey that there is another way, and we try to explain what is that other way.
6: Why do you think Combatants for Peace is the way toward that goal?
7: Because I believe in nonviolence way, and I believe it is the only way.
1: Dozens and dozens of newcomers, people turn to us. People were seeking something else. And then a joint demonstration in the West Bank, which was the only joint demonstration against the war. Ahmed, the Palestinian organizer of that demonstration, was arrested the night before.
8: الجيش الإسرائيلي إجا عندي في الليل دخلوا هون مكان التصوير ما يقارب 15 لـ 20. وكيف عرفت هذا؟ لما طلعوني من باب الدار ربطوني وغموني وأخذوني على منطقة ما بعرفش وين هي.
9: إجوا الجيش وأنا نايمة وإجوا أخذوه من وسط الدار. خفت، أنا خفت. ليش؟ لأنه جايين ياخذوا ابني. ليش ياخذوه؟
8: وهم عارفين إنه مظاهرة للسلام واعتقلوني.
1: Ahmed spent the night in custody, a preventive arrest, just to stop you from arranging a peaceful demonstration. It happened nonetheless.
7: أنا ساكن في أريحة، بس أصلي وجذوري من غزة. بال1987 لما بلشت الانتفاضة الأولى كان عمري 15 سنة. إجتني الفرصة إنه أنضم لحماس. نضرب حجار على السيارات الإسرائيلية، نسوي أعلام فلسطينية، تراب، ندعو للعمل الوطني ضد الاحتلال. الجيش الإسرائيلي جو اعتقلني، قعدت 7 أشهر في السجن الإسرائيلي. في السجن أخذت فرصة أني أتعرف على ناس إجداد عندهم أفكار مختلفة عن أفكار حماس، عندهم رؤية مختلفة. بلش يحكوا عن اتفاقية أوسلو.
10: إن شعبينا يراقبان اليوم هذا الأمل التاريخي ويريد إعطاء فرصة حقيقة حقيقية.
0: Enough of blood and tears. Enough.
8: صار في عندي أمل. فعشان هيك صرت أفكر إيش السر في هذه المفاوضات. طب إحنا استعملنا جميع أنواع القوة، ما قدرناش نجيب اعتراف في حقوقنا وما قدرناش نجيب اعتراف بالعلم، بس من خلال المفاوضات صار الناس شايفيننا وسمعيننا. لما طلعت من السجن صار عندي إيمان بزيادة إنه العنف ما بولد إلا عنف. طلقت حماس، بلشت مرحلة جديدة من حياتي.
11: It didn't take long for the more militant elements to call for the continuation of the struggle. Most recently in a series of suicide bombings which the hardline elements of Hamas and the Islamic Jihad claimed responsibility.
12: These scenes make fruitful peace negotiations almost impossible. Islamic militants know that, as do right-wing politicians from the Jewish state.
13: זה הסמל, כן. ואנשים הצליחו להוציא את הסמל הזה מהמכונית. כמו שאנחנו הגענו לסמל הזה, אנחנו יכולים להגיע לרבין.
0: אני רוצה להודות לכל אחת ואחת מכן שהתייצב כאן כנגד האלימות ובעד השלום.
14: The Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin, the architect of the Middle East peace process, has been assassinated. He was shot at least twice as he left a huge rally for peace in Tel Aviv tonight and died shortly afterwards in hospital. A 27-year-old Jewish man has been arrested and an extremist Jewish organization has claimed responsibility for the killing.
15: I am very shocked for this awful and terrible crime against one of the brave leaders of Israel and the peacemakers.
16: Barely 100 days into the right-wing administration of Prime Minister Benjamin Netanyahu, Israeli-Palestinian peace is evaporating.
8: صديقة إلي قالت لي أحمد في مجموعة من المقاتلين اسمها مجموعة اسمها مقاتلون لأجل السلام وحابب أعرفك عليهم. التقيت فيهم الإسرائيليين ضد الاحتلال ضد الاستيطان مع حقوق الشعب الفلسطيني. خليني أحكيها إيماني بالعمل اللا عنفي. قلت لهم أنا معكم.
17: I was active in my 20s with organizations, including Combatants for Peace. And I stopped. My first kid was born and let myself slip into denial, into this holding on of a fantasy of a normal life. And October 7th burst that bubble for me.
18: הקיבוץ איבד 101 חברות וחברים, 30 מחברי הקיבוץ נחטפו, מתוכם 11 עדיין מוחזקים בעזה. צה"ל נכשל במשימתו להגן על תושבי קיבוץ בארי. כואב וקשה לי לומר זאת.
19: We begin with that breaking news out of the Middle East. An Israeli-Canadian peace activist has been confirmed dead.
20: It was thought Silver was among the more than 200 hostages being held by Hamas, but her remains were identified this week.
21: Building trust is the most important factor in our world here.
20: For those who loved Vivian Silver, the grief is unbearable. Many Israelis support the war after the brutality of October 7th. But Silver's son, Yonatan Zeigen, says it's not what his mother would have wanted.
17: אני יכול לדמיין אותה saying, not in my

0: فبيجي صاروخ بيصير انفجار في البيت. أنا بحكي مع بنت أختي اللي خال نتمنى الموت، فيش إشي عنا، فيش أمل لحياتنا. جمعوا حالهم طلعوا على الجنوب. حبيبي كيفك؟ الله يبارك فيك، خذي هاي امي معك.
1: السلام ماما.
2: وين يا ماما؟ كيفك؟ وينك؟ الو ماما.
0: خليها تعطيها دعم، اعطيها دعم.
1: كيف حالك؟
2: ماما. حبيبتي يا ماما، الحمد لله، الحمد لله يا ماما، تقليش. حبيبتي يا ماما.
1: اهلا تاتا، كيف حالك حبيبتي؟ كيف انت؟
2: الحمد لله.
1: ديري بالك على ماما، اشتقت لك العافيه. ديري بالك على ماما، ديري بالك عليهم يا تاتا. في اكل، في شرب، في ايش عندكم؟
2: غندم اسعار كلها.
1: الاشي غالي عندكم. هذا اللي معاه بيشتري واللي معهوش بي بي بي
0: بموت.
1: بموت يا ستي. الله كريم، الله كريم يما، الله بفرجها من عنده.
0: سلامات، كيفك حبيبي؟
2: الحمد لله، وهي فرح كمان.
0: حبيبي فرح. حبيبي خالو، تطلعوا من هالحرب بسلام ان شاء الله يا خالو.
2: ان شاء الله يا رب نجتمع عن قريب يا خالو.
0: ماشي الحال،
1: خالو
0: يلا سلمي على الجميع.
2: الله يسلمك يا
0: رب. ومنضل على تواصل إن شاء الله يا خال
1: حبيبتي.
0: دائما لله. سلامات.
2: سلام، مع السلامة.

0: هاي هي حكايتنا.
1: خارجيا لازم أكون قوي قدامهم، عيلتي قدام أمي، بس أنا كمان نفس العملية إنسان خايف، خايف على خواتي، خايف يجيني بأي لحظة خبر إنه هذه استشهدت أو هذا استشهد.
2: The fire is not only in Gaza. It's all over the West Bank. All over Tulkarem. All over Jenin. All over Nablus.
3: Not Palestine, it's Finnish Palestine. It's Bibi in the government.
2: All over the Jordan Valley. There is so much violence happening, especially from the settlers in the West Bank, that they are being protected by the Israeli military.
4: Okay.
5: Stop!
6: They are expelling communities, arresting people and taking homes.